قديمة بلن ناس مجيلار قال الهس هس ضربوا جرح العمدي وجدوا روحكم هاد الأم خات عيات لانا نوي بيسرى ولاد الأم بيك أسدوب الأم بينام مضيع بحلاف الأم always getting

البيبان وغيرت الكالون حبيبتي مطيري اكنك بالون شهرتي في الطالع زمايلي عدش قفل المنهج وكله بيغش هقلع التوكا وهعور في الوش دمي ملوكي فعمري ما كش هجيب البي ام والبورش وهحفل هجيب موستين من اوروبا ونسفل هجيبهم وناكل وبيهم اتكفل مش بنزل ام

0: مش ان اطلع على المسرح فبطلع متحمس
1: ما قدرش في مجال كل الجدع الجدع نصهم غالبا من الوجع اتوجع نصهم ده فست كلامهم ده بلح اتخانهم لو شفتوا اعتبروا اتشلح اكسب مخصوش انا حسن شحيت انا واخد بطولة

truth. In the gas, I'm in the face, drop with this money. عندي مخ ولسان بيزيني وينفعني وانت بتطلع احكام بتش

محبوس بس هانت جوا ازازه بتعامل محدود في دماغي فهتسميني اسامه بن لادن ونادى باللامع عشان دايما هتلاقيني بلمع وحياتك مسامع اتكلم تاني عقبال ما شغال وداني اصلي قافلها من زمن عشان مولع عيداني بعدين دفسها في العدم اصوات جوا دماغي محددها بالعدد في عقلي واحد حب واحده اما قتلها فاندفن.

مراسي كلهم عندي واحد. حاولت اشوفني عينيا داخت لساني حاد عشان كده سناني دابت. عندي صداع عشان خيالي واسع مفيش قواعد شخبطت عليها بالقلم مفيش ثوابت كلهم مشيوا من القلق مفيش مواهب لسه مش شايف اللي انا في عقل واحد حب امه.

النار قايدة تحتينا وعينيها كانت سيما ملوش لازمة كله زينة جايبين جاز ومش لاقي بنزين.

كنت جنبي حالا زي ما بتيجي في الاحلام. يا سلام اسمعني كويس. ايه تيجوا تبرطمولي تبقوا غلطانين، انا بغطس في الايام من غير ما بقت الاكسجين، ولو حاسين لسه بالشبه تبقوا موهومين، ولو حاسين لسه بالقلق تبقوا خوفين. الدنيا ضلمه ضلمه مليانه فوضى وظلمه، الدوشه فرده فرده هتلاقيني دمك

يمكن الوقت يفكرنا، يمكن الفرحة تقتلنا، يمكن نتقابل في وقت مختار السعادة يتغير نصيبنا، يمكن محتاج ان نريح دماغي تتفرق تتسيح، يمكن نتكلم دلوقتي بعديها نتخانق بعديها استريح. شايف كويس وراسم الكتر واحمد ربنا دي ماشية بالسطر، ربي يبعدني على صاحب النطر، عايز الغنى وصيت مع الاكل، ماليش غير زميلة فضفضله في هم جوايا ومحتاج انفضله في هم جوايا وعايزك معايا، بس انتي عارفاني مش انا اللي هطل. انسان اقولها انا مبطل كلام، وحلوة هاكلها لو ماشي سلام، وقلبك كان جايبك اقعدي بالسبعي تزهقي او تمشي بمزاجك قدام، لو هطلب يتنفس غير كده مفيش، صحابي في كازينو على الهادي على النيل، غالبا هتطلب معايا نسافر دلوقتي خاصة لو حاضر بنزين. يمكن الوقت يفكرنا.

0: وصحاب نص نص مش عايزاهم جيش تقولي
1: لا لا لا لا لا
0: يا اسطى طلعت الا مش هحلك اصلي بعرف ابقى مستفزه وهي بتعرف تبقى مش كاريزما مش بسمي لو بخصوص اخواتي لو هغني يكون في فلوس في حسابي لو هفركش قول امن فراقي لو هغلوش بنزل بالتجاري حبيبي هي بس رنة يبقى عندي عندي تيم في الشنطة دايما جنبي عندي بحف صوتي ده مش ذنبي لو عملتي زي مش هتغلق

0: كله بيا مفيش هنا تفتكرش نفتنا اللي بيحصل في الدنا بيبقى أهلا من كده كله بيا مفيش هنا تفتكرش نفتنا اللي بيحصل في الدنا بيبقى أهلا من كده
1: محدش حابب الكواليس دي كله عايز يكون قدام الكاميرا فما تكسرش البراويز دي عند كده هتبقى جريمة كاملة مش بطل

بعرف ارسم انا بس بعرف اكتب، فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب. من البرد بنتكتك ما بنمشي من المغرب، نلعب بس حريفة نقسمنا من خطة ونتكتك.